الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يدي سبحانه وتعالى عندني كان نبي صلى الله عليه وسلم عندني كبين غورة الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الآل والأصحاب ويرفو كيم ببتاعتارا كيل تردابو كتم بوي مدد هاري انيوكي وان بيجان داربن انتركي الله سبحانه وتعالى يا الله ودهاركونا اندي تنيدك هاكو في الله ونا اندي تنيد هرانا دا قول انك ينبب قولان قد ينطب من hakan ba kar ko fi Allah bon jentor de fi kam ba kade e be waaw hebo go baraji ko da ba ko ngemudo amina ya rab haray siten fi en wo to go do sa mena e do makan radio soleil fm fi bu changol julbe ben ko yewondere e bure بيدو جنغنا كو بن رسول الله عليه وسلم هاي سنداري بيدو جنغنا كو بن رسول الله عليه وسلم كمي فاندي كوندو كو يمبي سودو مابن دون صحابة مابن مولين تفصيل دانكو بيدو كو بيدو جنغ جنبن رسول الله عليه وسلم قطن هبا بيدو جنمو ko janna be ngonu ko janna mi nyammu ainsi de suite donc be do janna na ko be nila sallallahu alaihi wasallam ko be do woni walti be nila sallallahu alaihi wasallam fi yanana waaw yottinde ko be nila ko bi mana nila sallallahu alaihi wasallam ko bedo be imminta e cha e den yo be yow be janno ya dina kan be nadan ya dina kan anna jana immina ben ma azibun jabal wala ko yemen immina no na jana immina ben ara no piso ko do woni Musa Abu Bono may radiyallahu anhu e kohina beda donko ya sallallahu alaihi wasallam be janga be janna on de haba ya oro towi alluan dina kan oto tike e ma ka ya uno kugo ande ya anda ben to gam ka donko yonna wan bedo ko beedo kadi woni ɓe tawata ɓen hara ɓe attakinilaaɗo feƴƴinde awani Musa Abu Bono may attanilaaɗo feƴƴinde boyi gasa duuɓi joyi fopp no hakkunde maɓɓe 5 ans fof no hakkunde maɓɓe watalinilaaɗo feƴƴinde joni noon ɓay woni nia sallallahu alayhi wa sallam feƴƴine tawi kadi ko ɓeeɗo wontata lonti ɓe nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe haldi ɓe fotti ɓe lonti mawɗo maɓɓe on mawɗo julɓe ɓen foppa Aboubacar ni siddiq si wini sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar siddiq radiallahu anhu awalo komo tawata ara giɗo e gañama jakama kefero e neɗɗo nodditoɗo l'islam tawi ko hefininaɗo e sahabaɓe nelamen sallallahu alayhi wa sallam ene mo tawata ara neɗɗo on ko neɗɗo julɗo mo jogi ko sahabaɓe nelamen sallallahu alayhi wa sallam wonno koye mum ɓe arotamo petti ɓen walladina taba'uhum bi ihsan donc ɓeɗo ɓeo jaka fi maɓɓe haara ko faamuɗo

0: mu nyawngu harawndigi immeniwa e immenirɗo andi sali eɗmotata haraw himo andi haqiqa himo yettilade haqiqa on donc waray ko raɓɓiri kon ñande gona sallallahu alayhi wa sallam wana wiiɗen nan ɓe seenno ɓe hoyɗi ɓe hoyɗi ɓe hoyɗi himɓe ka aljanna taw hiɓe hoyli kam e nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe yi ka ɗongol maɓɓe ɗon ɓe yi ka aljanna taw ko ɗum wone étage wiyte ko huɓeere ɓe yi nde huɓeere taw no binde mayre sonnajo himo salli ko nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe landi ko hombo jeewo étage ɓe innowre ko Umar ibn al-Khattab annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ko sammi anditi wakkilare Umaru nden tinnare Umaru nden sobeyagal Umaru ngal sabuna haray oɗo sahabajo nabi sallallahu alayhi wa sallam Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Umar oɗo ndew naatika diina ko kanko addi posangol nabi sallallahu alayhi wa sallam landagol nanaɗo nanaɗo mi faalay en yawka suudu Kaaba o landi sikka ko gonga wonɗe nafenade wonɗe wuurɗen wo mayɗen wo koye gonga wonɗe en ka nanaɗo naɗo maake en o inni omaen ka suudu Kaaba juuɗo en ton ado maɓɓe noon haɗe ɗum noon ɓe laafi donc ɓe yalti ɓe seeni ko suudu Kaaba kanko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko kanko kadi woni mo tawata haraw ƴettini nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni ko daaru nadwa ko wiyete daaru nadwa kaka heefiraɓe mooɓodirta ɗon fi ƴettugol pehe ko honno ɓe dartolta ndunin nabi sallallahu alayhi wa sallam ko honno ɓe sakkotta ɗum ko honno ɓe lordirta julɓe ɓe eyi ɓay Umar ibn al-Khattab o naati ka diina o ƴetti nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni ka daaro nadwa kamɓe tundiɗo kadi Umar jogi kaafa mum ɓay ko neɗɗo accananoɗo na neɗɗo ñaam nodditeɗo si ñeri lutti ɓe hewti ko daaro nodwa o wiyani laarabajo yaa noddu nenaɗo noon ko luminidde ha woɓɓe ko immi ko daaro nodwa ɗo ɓenaade ka diine al'islam kon boni sabon ko Umar ibn al-Khattab nde ñande ɓay nabi sallallahu alayhi wa sallam e firtingol koyɗolngol ɓe hoji ɗo Umar fesi o wi yalli nabi sallallahu alayhi wa sallam yalli mi hollete ko ɗum woni e hirande dow maɗa kayoninaɗo Allah innabi sallallahu alayhi wa sallam yalamu jayidan miqdar al iman fi qalbi faruq nabi sallallahu alayhi wa sallam hiwande moƴƴa onnon ko ha onnon ko hoɗumatum kamɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe andi moƴƴa iman on ko tiiti kon ka ɓende Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Umar fala cheytan yakhafu min cheytan wonti himo hoole Umar bal sigo woni wa bashiruhu biljanna ma ashatu basharina biljanna kamɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe weltini Umar aljanna wondude sappo ɓe weltinaɓe aljanna tawa mano jeya maɓɓe baɗ Umar ko deuxiéme Aboubacar Siddiq kanko woni arano Umar woni deuxiéme donc laqad ra'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'minan haqqan نسأل الله عليه وسلم بي عمر أو إيمان مكون ونا نوأب قم دينيرتا ما نا نوأب سكرتا كان كم بني خطاب ناري عمر إيمان مكون كو تيك تيك تيك وكأن الإيمان في قلب عمر شلال جارف أو نهر متدفق أسيك يمنى إيمان قبل دوم بن خطاب نوى وجورن دي كنا قصارة فل بيبوي كنا كري أندار كو بيتي كون جورن دي بمعنى كون ديان دانك هرى دانك إلى إبتة قد وعدا يا دي مولو dan biyo yole ha ko fello pete den dan ibado da yana le ha non ko tiidu dan har ko ni jangon jaral dun no jori ta non non haraka de ko no aita wa wame benda kon Joni hundian nang ida takun yin jondian nang ina yimbe no ina otoje. Kono medan dinde ima no mwebe khattab. Masi changul hippi. Ma kwe ten ko mollo ender niya. Harawam bender lade. No hudi joti. Eske beta deka beta data. Aba kodum. إيمان مرون كن يوائر وإنما لتعجب حقا حين ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر وهو ذاهب للحج يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا قبلت يا مري هل أنهلا Letti dan Allah Sangga Dehida Nila sallallahu alaihi wasallam Ang ojullo Ang ogomnindo Ngoodi ko ngaldinte Tumaywa Anna bajun sallallahu alaihi wasallam Notoro goto Eyangana kwe mape Wondo wo wondo Betoro mudoa. Sundana iman sama karaja wala tadu. Hina majigol net umara tadu. Sinad andana umar gom ya wakati ku wanga. Betoro tako umar doa. Kambinya sallallahu alaihi wasallam mefeti umar bin khattab. Imagkan ya umar. Tapi fokus di haji. Lama kumar harai jita lima. Harai jitu mendai kadu aji mamuk ye. Teran tak teran amin Allah Subhanahu Wa Taala. Fakaraj Umar, wakar malak dunia biadi. Hina qala Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhi. لقد صار أخا له لقد صار أخا للنبي صلى الله عليه وسلم بل إنه يطلب منه الدعاء له فهو شرف أعظم من هذا الشرف كلني أولى بن الخطاب ويالتي تويتك تجي أنه أغني قادنا وغني كاد نفس تو غني كاد بجونغو ماكو نو كاجونغو ماكو بيبي هاندي اندا تا جوغيدو بيبي دا بوغو مارا نو ان نو بوي ان بوغو جوغتيدا اولا مو بن خطاب اولا او غني كادنا او جيتي ادنا sangani yonno mo ila dan sallallahu alaihi wasallam kan yo sibba gogo Umar awon di sibba sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Khattab kan ko nenano ko mejiya Abu Bakar Khattab awon ko islami na sallallahu alaihi wasallam ko fami ay ban sigoni la sallallahu sallama ka ta Umar akhi bejetti kambe bidda makko ngango mo pani khatab bela be mo do kan ko mo pani khatab ko hinnu ni teddinga bulingal bulingal o teddinga ko jumma be hakkilaje me la كان ينادي في أبي موسى الأشعري صاحب الصوت الحسن بالقرآن فيقول له شوقنا إلى ربنا ولو مروني ولا تنك فنقول نمك هم نرد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري ko sahaba jan la sallallahu alaihi wasallam kendejo kadi wono nande ndum nabi Musa sahaba jo moko banjo moja odo sahaba jan la sallallahu alaihi wasallam Umar nodimo ono sahaba jo ko jeya de buru baka de sahaba be buwa go jangol alquran ko jeya de buru da sahaba be buy la be goli ta alquran na ba hita alquran mar hita alquran kan ko abi musa da shari rati allah wan o war no de no e na jangeng alquran itang loko etele jommede o janga alquran e musa da shari allah yaji musa umar ya ka musa fi alquran la alhaq bil mu'minin jami'a video wonde makko allah bido gorko سيفان غورغو عمر سيغا غوكو ياكل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان كو ون كو إلان القرآن ون يمو إلان القرآن في يهود قرن النبي اللي هو تيبه kawo do te ko don godi kitti kitti to mo fini khat ana abu bakr siddiq te ko no di kitti to o do en fop o fe iti kan ko mo fini khat ab rodi allah an wa yakunu ma allah ta'ala fi kulli lahzah كان قوم بن الخطاب ولا تكمن بي الله سبحانه وتعالى كل من هنم اكل لبانغو معنا يمي من كون بون دت الله سبحانه وتعالى كو غند الله سبحانه وتعالى حسنا ان في مبد حتى قالت عنه هاوي إماكو كان كومر ولي كونغل إفا عمر بن الخطاب امرأة رفضت الزواج منه ثم نقول وبن الخطاب فعلا مرسل كنا تي بينك حقنا ما بدوغان صنع يوم يوتي كمون هو إنه رجل ينظر بعينيه إلى ربه لا يفكر في أمر الدنيا. يا الله الله أولو عمر بن الخطاب صنع يوم يوتي مقرون دو Obi hara ono kokor koni. Monaya gite ma koron ni kanu. Fade jo makko. Ai kango. La yafakkir fi amri dunya. Omi ni da kango mo ibn Khattab. Wigon e onti ka yonda ni hebe se bachun ka kalman noy. Imam vono ko nare bazinja chon de gana se ba bazinji imam vono jo ti ato ja chon de gana se ba to wani imam vono jo ti dere ni parsi ma de men ji ma o ina kanga ji ma no la ma sin yari ni ko mo ni ta ka sin yari ni ko ni mo ni sin yari ni ko ni to na mo ba khatab ka ko mi ta ko fi an ma ko kan ko fi da kara ma pe no kan ko mar ba khatab Kurma bin Umar bila kara. Tuhfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hazina Umar huznan shadida. Ay fa hazina Umar bin Khattab huznan shadidan alayhi kama hazina al-muslimun. Ya sallallahu alaihi wasallam bi fi'i Umar wa hibqadumani sunu bande ko jibe ben hebata kon sunu ngo tebi mo kan ko mo ben khata wana woni non jibe ben sunike wana ja ko hol bin adam o ja de god o mo bonita o ina mo wulu dia husain sabal sin ko wara ko atay di pinje ko ma jere tunda fata jom wollo gol ne do mai do gila ara o mai yunge bi dubi wolo ra kalka ara mo bin khattab radhiyallahu an osuni anna bayu sallallahu alaihi wasallam sunande ti dande sabna hala jurbe ben be wata he bugol jarda bu yo bo ngi amawnu ko ha hebti ni nopu mabbe wedi nanata ni laad allah fe ini hande e abata ko dum woni ko dum woni ko sonu ni baa yiti tan yonu ngarayu wala al-husayn radiyallahu anhu Allah ko tanya ni sallallahu alaihi wasallam na kan ko tunga di wara jilo be kan ko non mi jan fimo bo wari mo al kufa ko wadi hanu sen yi wa najaf al ashraf ka be de iraq karbala ino ke ta dara ko yi ke ta dara ko yimbe na bel qur'an timma jogiti ni woni do woni fojude do inna wa sahaba min al ben foko ne farbe sona tato jogiti do ala kulli hal wi biji na de hana mawine de wanande ka jillo mardo hakkil ni do mardo hakkil ko mawni da ko honno tawete patron on tagolo mo parce que patron mo yamiral mo don patron on ko subi ka annado ko makka e madina ko na e makka e madina go ya rato nanga en gol mo yaton special wollu kon la ne ya tan ko hajju ma umra hajju ma da umra ويعتني وحج مع ولا عمرة وأرضى ويعجو النبي صلى الله عليه وسلم هاي يقول نكوغو يعني سبيسيال في كلوني جوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا عنهم بنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم ماكي هاراي كلوني نكيل تاتجوه ديك عنا مسجد النبوي مسجد الحرام أولا مسجد النبوي مسجد القدس فلسطين فلسطين كوين كده تجيو تكو مندكو أما إنو قول إنو كيلكو نو كيلكو إنا بيجي ميال سابا جنة صلى الله عليه وسلم هيكا قوت وقتنو ai ko to wa ka wa dun no ni wa mi ya sabon da taji yauta dan ku fas be taji ne amma ko di no ke li tati do tun go ha pada chawlo mu ya ha wa le go ziyara makka ko do woni sur ka banu madina yuri den ran sallallahu alaihi wasallam filistin yuri den den odus kuyino kelo tati na sala magi daganto jumbo yo habbo jawlo makko ya hare ko walgo visit special kuyino ketat amma ko na lido ko hayo non mi hawra le monto wa bada'at khilafata Abu Bakr as-Siddiq فكان عمر نعم العون لصاحبه أبي بكر يساعده ويتولى القضاء في أمور المسلمين ويراجع أبا بكر في كل أمر يختص بشؤون المسلمين ومن أعمال عمر في خلافة أبي بكر الصديق عمل عظيم ألا وهو جمع القرآن الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الألف صلى الله عليه وسلم فتني بدون بندري كان صحابة من كبار الصحابة بين قهي قوت لنتاكو كويسين أبو بكر سابنا أبو بكر هاي قوت مجاكم كرارك كلار مكونين كدين قوت مجاكم non ne ha detto il mio nome macco te ha guardato già che gli do di te quando ne ha detto Abu Bakr wondino sabba e forno andi alla hitti e non ha detto sallallahu alaihi wasallam ha hitti Abu Bakr in Siddiq quando Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu buon fuoco di hibere in vaccare macco le na sallallahu alaihi wasallam hebandi iman ba na Abu Bakr den ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an den dona ko nan den ko ina Abu Bakr ande Abu Bakr ha chan se ta Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an den nan ko ne Muhammad wajid rasta ya rabere jokare be wujja fena عندك محمد ويته معك أبو بكر معك عمر معك عثمان معك علي تابي جيبني جوني تتوتا ويته جوني تتوتا سنحن أبو بكر كوين دي تدو دني كجول بما غالي لنجل أبو بكر صديق رضي الله عنه والله فؤي والله فؤي صلى الله عليه وسلم والله بكر صديق رضي الله عنه أي لم تكن الفؤي كه ما ngal fottama ngal fuɗɗiɗi fo sonde awa kono woni tawi ko woni ɓurɗo mo heɓɓani kadi ko Umar bin Khattab radiallahu anhu tawi oɗo woɓɓani Abubakar moƴƴa o wonti ko ɗum woni himo wallito siɗɗo makko ka enɗan e ka diina wallitomo asan basharin be janna e fo wonde ñande tahal ɓe wuuri ɓe fo maɓɓe wonti ko ɓe jogodirɓe e ko nawrata ko diina kan yeeso e ɓeyoɓe wonti heɓe wallide Abubakar awɗo Umar bin Khattab o wonti himo hokki ko ñawore e ko ɗum woni himo damano fiyakoji julɓeɓe kanko Abubakar Siddiq radiallahu anhu ka o yi tawiɗo moƴƴawo aya fajji wo fajjiramo e kala fiyakojien fop itawa tawre ɗiɗo ko julɓe ɓen fo hawte no jeyagolle Umar radiallahu anhu sangalontal Abubakar Siddiq radiallahu anhu Umar waɗɗon fiyake mawɗo tawinde hunde mawde kanko Umar bin Khattab wañumo fiyake ko ɗum woni ko sanga no joɓiɓe yahuno ka Musaylamatul Kadhab ano Saylama ɓaɗo woni rasulullahu alih sallam no yama ɓe senike Madina ko ɗum woni ɓe sakil islam o nokkili hewde oɗo Musaylamatul Kadhab harmo ramon noon ka wiyete yamama ɓente hande telewa Najid tañini ko tele demo wonirno e ala kulli hal yoni oɗo windel na sallallahu alayhi wa sallam ɓata kuru o wiyande o ɓata kuru no kan yo Muhammad Allah sanilino pecce yiɗe o nilirima tan o niliri langa tawi ko Musaylama wiyete yaɗe wattanima Kadhab woni Musaylamatul Kadhab woni indi ɗum wondi mu hande Musaylama on nenaɗo sanzal Musaylama yaɗe wattanima ɗo Kadhab woni Musaylamatul Kadhab koni o andira ya sembe mako odo ay wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam be jangew letal waaki simini kim jabotoma he binda ta letal si tayle kadi wonile mi aru yahude ga jomi an yani ko dum mar fejjinde tozul kadi woni ko mi ndikki mi jabima woni mi feƴƴimba mecca ko jaaboma ko gote tu mi rinnani de imma mi jaabi kema maɓe macci ko jaaboma kono koma jaabeɗa a jaabete o lettre ma duɗa ɗo winde ɓuri makko mi nattame ko suwa ko min tigin naɓata lettre on ma mecce nawaɓe lettre on ha ɓe hutnoye jogotiramo jungo yiya hara ko yiya naade a hoyɗata na kadi goɗɗo honnito ko an tigi honnito an Musaylamatul Kadhab laltina rasulullahu alih sallam o feƴƴine tawi woni moɓe kono yimɓe wuuɗuɓe kanga Musaylamatul Kadhab ande jungo no fenande ƴo fotta noon ta yimɓe no dari binde o ha yimɓe ɗuuɗuɓe heɓe ɗuuɗi ha Abubakar immini makko ikrimatu bin abi jahal on yeyi tawi hippata خالدين غاني دي سرا بنغا فوتو سيريان مسلمة الكذاب ابي هيوتي بغير دي ماكو يوناتو فدينا يوريتي تو يوما جاين دي وندن يورو ويهي وي كان يكون الاد بني اتو تاهيب جيان يمبما بين عندي نبي مرادك كوي هور مراد وانتا Japani. Venda ka siellä la. Ve vadi kreden. Ve jokundiri. Jokundiri on galtiidi. Moja. Kono beda. Ko alla bön vallude. Dina alla kabon saakude. Ola kanko. Oko tiddunga makko tiddunga liwe makko on hiude. Mais il y a un peu de temps. Awi bo hocimo jibe hocimo bugo ne to tan ba fanga e wi e bara awara hore ma si be ma ko ko do na gaje ngadi ni hore ma o yi o pellete ma ko ma wadin no la gambe be wadin ma be kambe ko ma ni ba he bo loran for e non ne wata bo loran for ende ala jimen ni gade e wata ni gollo e he ta do wodi wakati barra ba konati kon sapa jo yai kuru mut o viu pro la vangal ba dangri makko kanko ba kanko barra kon a tan ni hande na wala fedina tan yurme holo sahaba jo rasulullah wasallam barra ibn malik radhiyallahu anhu kodon no pita sapo uti ba fanga ay bali kere dem be gayni o nyaw dino lewro so hetel ma kon e moi dambla khalid o nyaw de bukango barra kodon ko nawral mo baaw do nawral mo baaw fu kanko barra di wali ka wete tustur hande der iran kanko barra o sahabajo no se mo wasallam o mar lati no se mo ni suni ke fokitama o inya ko satti o ko satti o tan gen no do kon dei ta la mi mo wala got sabo ko sahabajo ko kanko waino o kanko barra dai da hende da Ainenkele de yamamaro lanni kola bidigo tigdigi hunji be qur'an ben boy shahindina modo ay woni kele de yamamaro lanni hunji be qur'an boy shahindina may modo be hayni dondo be di sonde de umar taw tigdigi ben yete ne winne al qur'an موبدين القرآن بني عمر أبو بكر الصديق نال صاحب جان كو جابي كو كان أبو بكر هو بي بيندا موبدين القرآن نيران أجن تو هندي بيندا يم بين هونجين موبدين ده نيران موبدين ده كان عمر بن الخطاب كو جون حكمة كان كو كدي ويتي ها كان كو بكر بفامدري ابو بكر ديسي كو دوني علي بن ابي طالب ان كان بسابو ويتي نا بين الجنه يبو من ديال القران دونك كو دون وان دي انا نقول له يوم بقول من الخطاب ايتي دو جام القران الكريم مو بين ديال القران الكريم avec les grands dénateurs, Inch'Allah. Très Allah subhanahu wa ta'ala, y'a l'occasion de faire du sel, de la métine, de la couille de la voilà, de la couille de la voilà, de la 628 935 935 666 935 935 657 935 935 628 935 935 666 935 935 657 935 935 avec un avis de Nabi Sahabab et Nassallahu alayhi wa sallam. On a mappé dans fou, confidé dans l'islam. Nassallahu alayhi wa sallam. Et malgré si on est au fait d'une, y a-t-il un étouffé de mort? Continuons. Fille à haut. Goto le pijidi o hawri di tama jididi kala non ko goto goto mo hawri tama goto ni macci mo go hendo ko imma an-na'im imma an-nar suwa hawri ya janna si tama gollanno don sewna dum haray
1: Senna Aliyam sei to andi kondo be surra
0: nam nam nam nam
1: Allah la la la
0: barkam zakum sukun sukun la barkam hawe ko rabbe ko enani landangal Senna Abubakar Senna Umar Senna Ali beten Senna Uthman way ko bedoni al khulafa ar rashidun al khulafa al arba'a هاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه بيدو هبواتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون غوتم مدينة كسام بنين عائشة رضي الله عنها ولم بيدو هبواتنا بيدو كذي أتي سيدنا أبو بكر تفتين wat naga tambur bi dama kon mo bin khattab o fe ini wat naga tambur ne na radhiyallahu anha ene ko ndibe bon Uthman hikiron Uthman watina ka ene Fatima watina don Fatima Zahra radhiyallahu anha ko wete tum baqi ruban ko watina Ali ibn Abi Talib be yin no min da ko anti mahande wombe fi bude ne sabab na be foko hefa na be be do ko gila tam makko be fu imo inu de ko alla ko dum adin yebu hande na mo bon da wulla soppito on na foko kambe fi ko kambe ni Allah subhanahu wa ta'ala kambe ko dum be fibi buye mabbe ko dum be fibi wonde manna ko be noni Allah subhanahu wa ta'ala haray ko dum wadi bay ali yi dum non ka hewti ko fiyna e der kufa dum ko iraq hande onodi be ma kon al hasan radhiyallahu anhu koto al husain o wi mo si o mai ko yo o yahu o jasa gaburuji hewde o kasa di sappo kasa di jenay o wattina mo e woto o ombe ta hedditi din fow har goto anda ta konto wattina kanko ali رضي الله عنه ويا كدي وادي دم ودم وادي نجيا أيام ب أبدا وتهارا هند هي بفيبي القرآن تيمة هي بفيبي سبب بابن عبدن كهفر ب هي بداية من أيام ب بين هي بيجي الحسين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حركوا إدعاء حركوا نودة قلتم رسالة علي تم بندت سيدا كنوا لي قلنا قول أن ده هيوند سنجا جم مهافة تنت وعي وهو ده تال أدوه فا وعي مفجع دونك وانو سنداري وانو ورقو بيتيرو مجلسي بيوتك بحار الأنوار وهم بتحارة كهم بحولي يم بين تأبتاي بين إنا بين رود علي قبر علي بين وكو جاور كل مجلس يوتك دفتر ماكو بحار الأنوار تأينون دوندوكو لا يوقال حق الواتاجة بدوندو فس قرن كام ميكا يكونون بحوتو دونك جونون نصر الله عليه وسلم بقى حمزة في إني ها النبي يقول لها الحمزة بماك مو من دسابا بماك إيه هو اللي لم يدب بان ما علي في إني الفيني مو من دسابا سابا وإني ولا لم ولا بابين وكذلك الحسين أهل البيت يقوت وقت أهلون دو واسقوت وإني نجيدي نتدو تيكو ني وني جوغي تر عام على حالي ماهو مكو هاري كدو وني وليكي كونغال نا كونغال أنا توي كله سبحان الله يا الله كم فاهمني سيلوني الله تعالى هو ده غير فرمات إيمان بجنة من ناس لان عن الفهم كي بيدن أبو بكر الصديق عمر هم واتين عن الله سبحانه وتعالى مدينة عثمان واتين باقي مدينة دون كنون كان دربار لك جيب واتين على طوعي كده لو عندي نلارة كسام بني ناس بواتينا دون كنون وادي عمر أبو بكر نلارة كنون بواتينا علي كان كنون كإيران كواتينا هذا كلا بيكون لير من ديوني بس أبني كي أنا توي كله سبحان الله يا كم فاهمني سيلوني وعليم بجانب فردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن بأبي العباس يضحكون ومن بأبي العباس يضحكون يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.